نأوريكون الدعاء بلن لرا إذا ما ينظرون فكم وقت بيت يرا أورا وليشي إذا يرا خبر وطور أورا أو ديتا تزان كون كي أورينا نقصر دا چا دا دي كون پخبلا ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك أو كچر مسك دي لرا نفحة من عذاب ربك يو چپد هوا دا عذاب دا ربستا

يريغي. وهذا ذكر مبارك، هذا قرآن پاك هم ذكر يو نصيحتي مبارك دك دبركتي انزلناه دام من نازل كرده لك توراتم نازل كرده ونداسم قرآنم نازل كرده. أفأنتم له منكرون، نو آيا پستاسو دا دين انكار كوي، نو ولي انكار كوي ومن اقرارو كي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.